القائمه ات سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه المقام المحمود الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد.

القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

قائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

0: أنت مقصودي ورضا قيمة طلبي. أعطيني محبتك ومعرفتك. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استعذت بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه يغفر الذنوب إلا أنت. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعل متقينا إماما. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الآفات وتقضينا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع الشهيات وترفعنا بها عندك أعلى درجات وتبلغنا أفضل الغايات من جميع الأخرات بها وبدل الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم نسألك السلامة في ديننا وعلى جسدنا وبركة برزقنا وزيادتنا في العلم توبة قولا ورحمة عند المدينة ومغفرة بعد البدل. اللهم هبنا علينا في سقرة المدينة ونجاة من النار واللهم اهدنا حساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وصلى الله على سيدنا محمد دين نبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك وسلم وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين يا رب العالمين. بسير الفاتحة.
1: Terima kasih Anda baru saja mendengarkan Kasana Pagi. Kasana Pagi, kajian Islamiyah Pagi, program spesial persembahan Prima FM.